خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم ماشي سنتوش شات برضه فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيس اخما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صوت الدرك

غدوش ناد كبيدي تشا شلي خانا برفيم تشا سانتوشات صبر دفون رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوكو نكبرنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمتسوش سليف مت اندر سلطة تريك تبو

ريك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسك اما كيك نو يتخبرك تيك باي خوي ماسك ورمس الا فاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت صنع ما مو ترسخت صانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك